أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخا. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.14 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180 قتيلا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية. وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسن، توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومترا. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديداً للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجاً إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.14 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مباني في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة رويترز للأنباء،
قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا أسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظف إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع. وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة. وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضا إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره. كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا. وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء. وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب شخص واحد في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
2: ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
6: ناماتاماغو
0: هو البيض النيئ.
6: تابيراريماسن
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميماسين
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسين. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسين. سميماسين واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسين.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسين للاعتذار.
2: سميماسين، واتاشي إبي وا تابيراريماسين. سميماسين. 私、エビは食べられません。
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
4: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
6: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن استمعوا ورددوا.
6: いただきます. ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: いただきます.
5: 日本食は健康にいいんですよ.
2: これ生卵ですか?
5: はい。
2: すみません。 私、 生卵は食べられません。
4: そう。 じゃあ納豆もダメ?
2: 納豆、大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني.
0: ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟
1: الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
0: فعلاً، الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
1: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
1: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
1: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخا. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180 قتيلا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية. وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسن، توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومتراً. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديداً للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجاً إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مباني في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة رويترز للأنباء،
قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا أسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظف إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع، وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة، وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضا إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره، كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا. وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب شخص واحد في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخا. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.14 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180 قتيلا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية. وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسن، توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومترا. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديدا للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.14 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مباني في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة رويترز للأنباء،
قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظف إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع. وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة. وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضا إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره. كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا. وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء. وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب شخص واحد في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
6: نيهونشوكو وا كينكو ني إين ديسو يو.
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: كوري ناما تاماغو ديسكا؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.

0: 生卵は食べられません。
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
2: ناماتاماغو
1: هو البيض النيء.
2: تابيراريماسين
1: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
2: تابيراريماسين
1: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
2: تابيرو،
1: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
2: تابيراريرو،
1: ونفي
2: تابيراريرو
1: بأسلوب مهذب يكون هكذا
2: تابيراريماسين.
1: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
2: تابيراريماسين.
3: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
1: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
2: تابيراريماسين.
3: استمعوا ورددوا
2: تابيراريماسين. نما تاماغو وا تابيراريماسين.
1: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
4: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
5: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: إليكم المعاني.
4: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
3: تفضلي كلي كثيرا.
2: دوزو
1: يعني تفضل،
2: تاكسان
1: يعني كثير،
2: تابيتي كوداساي
1: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
2: تابيرو
1: أي يأكل مضافا إليها
2: كوداساي.
5: سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
3: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
2: سوميماسن
1: معناه هنا آسف.
2: واتاشي
1: يعني أنا.
2: ساشيمي
1: هو الساشيمي أو السمك النيء.
3: استمعوا ورددوا.
2: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
2: إبي. إبي.
1: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسن للاعتذار.
4: سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن. سوميماسن واتاشي إبي وا تابيراريماسن.
1: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
2: بوتانيك. بوتانيك.
6: سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن. سميماسن واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
2: いただきます.
1: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا، وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير، وبعد تناول الطعام نقول
2: ごちそうさまでした.
1: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
2: いただきます。ごちそうさまでした.
3: والآن استمعوا ورددوا.
2: いただきます。ごちそうさまでした.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: いただきます。

0: وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي.
1: فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار، فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا.
0: وماذا عن الطعام الغربي؟
1: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
0: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
1: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
0: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخا. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.14 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180 قتيلا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية. وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسين، توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومترا. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديدا للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.14 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مبان في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة

رويترز للأنباء قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا أسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظفي إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع. وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة، وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضا إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره. كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا. وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء. وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب شخص واحد في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康に.

0: んですよ。
1: これ生卵ですか？
0: はい。
1: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
3: إليكم المعاني.
4: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
3: إتاداكيماس. لنأكل الآن.
4: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: نيهونشوكو كينكوني إين ديسيو.
3: الطعام الياباني مفيد للصحة.
4: تام تسأل هاروسان:
1: これ生卵ですか؟
3: هل هذا بيض ني؟
4: وهاروسان تجيب:
0: هاي.
3: نعم.
4: فتقول تام معتذرة:
1: すみません.
3: آسفة.
1: 私生卵は食べられません.
3: أنا لا أستطيع أن آكل البيض الني.
4: وكايتو يقول:
2: そう.
3: أهو كذلك؟
2: じゃあ納豆もダメ؟
3: إذن أنت لا تحبين النتو أيضا؟
4: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
1: ناتو دايسكي ديس.
3: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة، ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
4: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
3: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض الني.
1: 生卵は食べられません.
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات:
5: 生卵
3: هو البيض الني.
5: 食べられません.
3: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
5: تابيراريماسين،
3: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
5: تابيرو،
3: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
5: تابيراريرو،
3: ونفي
5: تابيراريرو
3: بأسلوب مهذب يكون هكذا
5: تابيراريماسين.
3: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
5: تابيراريماسين،
4: لا أستطيع أن آكل، يعني تابيراريماسين.
3: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
5: تابيراريماسين.
4: استمعوا ورددوا
5: تابيراريماسين. 生卵は食べられません.
3: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
6: どうぞ تاكسان تابت كداساي.
1: すみません 私 ساشيمي は تابت られません.
3: إليكم المعاني.
6: どうぞ تاكسان تابت كداساي.
4: تفضلي كلي كثيرا.
5: どうぞ
3: يعني تفضل.
5: تاكسان
3: يعني كثير.
5: تابيتي كوداساي
3: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب، وعبارة عن صيغة ت من الفعل
5: تابيرو
3: أي يأكل، مضافا إليها
5: كوداساي.
1: すみません 私 ساشيمي وا تابيراريماسين.
4: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك الني.
5: すみません
3: معناه هنا آسف.
5: 私
3: يعني أنا.
5: ساشيمي
3: هو الساشيمي أو السمك الني.
4: استمعوا ورددوا.
5: ساشيمي は食べられません. 私 ساشيمي は食べられません. すみません. 私 ساشيمي は食べられません.
3: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
5: إبي. إبي.
3: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سوميماسين للاعتذار.

0: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: مثال آخر كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
2: بوتانيك بوتانيك
3: سميません واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن سميません واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسن
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو وتعبير اليوم هو
2: いただきます
1: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير وبعد تناول الطعام نقول
2: ごちそうさまでした
1: أيضاً تعبيراً عن الشكر ندعوكم لحفظ العبارتين معاً
2: いただきます。ごちそうさまでした
1: والآن استمعوا ورددوا
2: いただきます。ごちそうさまでした
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
4: いただきます。
5: 日本食は健康にいいんですよ。
6: これ、生卵ですか？
5: はい。
6: すみません。私、生卵は食べられません。
7: そう。じゃあ、納豆もダメ？
6: 納豆、大好きです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي فعلا الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي ورغم أن البيض كان نيئا في الحوار فكثيرا ما يقدم البيض مشويا أيضا وماذا عن الطعام الغربي؟ هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة وماذا عن الإفطار في الفنادق؟ في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً
9: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
9: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخا. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180

المجانين قتيلا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء. ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية. وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسين توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومترا. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديدا للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مبان في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة رويترز للأنباء، قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا أسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في

محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظفي إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع. وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف المحمولة، وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضاً إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره، كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا. وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب شخص واحد في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ. これ生卵ですか?はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ?納豆大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق. وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
2: いただきます.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول
3: نيهون شوكو وكينكو نيين ديسيو.
0: الطعام

0: الياباني مفيد للصحة.
1: تم تسأل هاروسان؟
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيئ؟
1: وهاروسان تجيب
3: هاي
0: نعم.
1: فتقول تم معتذرة
2: すみません
0: آسفة.
2: 私生卵は食べられません.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
1: وكايتو يقول
4: そう
0: أهو كذلك؟
4: じゃあ納豆もダメ؟
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة.
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة، ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيئ.
2: 生卵は食べられません.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات.
5: 生卵
0: هو البيض النيئ.
5: 食べられません.
0: يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
5: تابيراريماسين
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
5: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
5: تابيراريرو،
0: ونفي
5: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
5: تابيراريماسين.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
5: تابيراريماسين.
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسين.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و، ثم قولوا
5: تابيراريماسين.
1: استمعوا ورددوا
5: تابيراريماسين. 生卵は食べられません.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
6: どうぞ たくさん 食べてください.
2: すみません 私 刺身は 食べられません.
0: إليكم المعاني.
6: どうぞ たくさん 食べてください.
1: تفضلي كلي كثيرا.
5: どうぞ
0: يعني تفضل.
5: تاكسان
0: يعني كثير.
5: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب، وعبارة عن صيغة ت من الفعل
5: تابيرو
0: أي يأكل، مضافا إليها
5: كوداساي.
2: سميماسن واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيئ.
5: سميماسن
0: معناه هنا آسف.
5: واتاشي
0: يعني أنا.
5: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيئ.
1: استمعوا ورددوا.
5: ساشيمي وا تابيراريماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن. سميماسن. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
5: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسن للاعتذار.
6: سميماسن. 私 إبي は食べられません. سميماسن. 私、エビは食べられません。
0: مثال آخر. كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
5: بوتانيك. بوتانيك.
7: すみません. 私、豚肉は食べられません。 すみません。私、豚肉は食べられません。

0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وتعبير اليوم هو
1: いただきます.
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
1: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن استمعوا ورددوا.
1: いただきます。ごちそうさまでした.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
3: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي. فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
4: وماذا عن الطعام الغربي؟
0: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
4: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
0: في ريوكان أو النزل الياباني غالباً ما يكون الإفطار يابانياً تقليدياً. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معاً.
4: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 12 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. توقعات بأن تتسبب العاصفة الاستوائية تشان هوم في هطول أمطار غزيرة على اليابان. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً. ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي ضرب غرب كولومبيا يتجاوزون 180 قتيلاً. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تسببت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة الاستوائية تشان هوم في أضرار في منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو، ويبدو أن العاصفة قد تحركت باتجاه بحر اليابان، لكنها ستجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء واسعة من اليابان يوم الأربعاء، ويحذر مسؤول الأرصاد الجوية من حدوث انزلاقات أرضية وارتفاع منسوب الأنهار وفيضانات في المناطق المنخفضة. ومن المتوقع أن تضعف العاصفة تشان هوم لتصبح منخفضا استوائيا بحلول ظهر الأربعاء، لكن من المتوقع أن

تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة للغاية، وتسببت العاصفة بأضرار في أماكن متفرقة، ففي محافظة توتشيغي انهار سياج على طول طريق سريع وعلقت سيارة تحته، لكن أحدا من ركابها لم يصب بأذى. كما سقطت أشجار بالقرب من محطة أوتسونوميا في المحافظة وفي طوكيو أيضا، وأصيب 4 أشخاص في محافظة إيباراكي وتوتشيغي بإصابات طفيفة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في منطقة كانتو، ويسري تحذير من المستوى الثالث بشأن الأمطار الغزيرة في أجزاء من محافظة كاناغاوا. وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية من شرق اليابان إلى غربها. وتوصي خدمات النقل المسافرين بالتحقق من التحديثات، ومن المقرر أن تعمل قطارات شينكانسن، توكايدو وتوهوكو وهوكوريكو بشكل طبيعي حتى الآن، لكن الشركات المشغلة قالت إنه قد تحدث بعض التأخيرات. وفي الوقت نفسه تقول شركات الطيران إنه من المتوقع أن تستمر الرحلات الجوية كالمعتاد في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل صباح الأربعاء. وقال كويزومي شينجيرو للصحفيين إن الصاروخ أطلق من المنطقة الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية وقطع مسافة تقدر بنحو 690 كيلومتراً. وقال إنه يعتقد أن الصاروخ سقط خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية لليابان. وقال كويزومي إن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية المتكررة لكوريا الشمالية وغيرها من الأعمال تشكل تهديداً للسلام والأمن بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي. وقال إن اليابان قدمت احتجاجاً إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها في بكين. وتقول وزارة الدفاع إن هذه هي المرة السابعة هذا العام التي تطلق فيها كوريا الشمالية ما يرجح أنه صاروخ باليستي. تم تأكيد وفاة أكثر من 180 شخصا جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح يوم الاثنين. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر غربي كولومبيا في حوالي 7:30 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، وانهارت مبان في عدة مدن ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن إحصاءات جمعتها الإدارات المحلية بمقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين، وتشمل هذه الأرقام وفاة 72 شخصا في بيريرا وهي مدينة قريبة من مركز الزلزال، و95 شخصا في مدينة كالي جنوب غرب البلاد التي تبعد حوالي 160 كيلومترا عن مركز الزلزال. وقال رجل كان منزله في مبنى سكني دمر بالكامل في كالي لوكالة رويترز للأنباء، قال إنه لم يتمكن بعد من إنقاذ زوجته التي كانت في المنزل، وأضاف أنه لا يعلم إن كانت على قيد الحياة أم لا. وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا أسبريلا يوم الاثنين إنه سيعلن حالة الطوارئ وسيبذل قصارى جهده للتعامل مع الكارثة. وتولى الرئيس منصبه قبل أيام قليلة. أعلنت شركة التجزئة اليابانية الكبرى إيون أنها تأكدت من أن بعض العاملين في محلات مستأجرة في مركز التسوق التابع لها في محافظة كوماموتو قد سمح لهم من قبل موظف إيون الموجودين في الموقع بدخول مركز التسوق بعد الإخلاء عقب الزلزال. وكان انفجار هائل قد وقع في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما عقب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 7 أشخاص. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اكتشفت أن بعض العاملين في المحلات المستأجرة قد سمح لهم بالدخول إلى المركز التجاري لفترة وجيزة من قبل موظفي شركة إيون الموجودين في الموقع. وأوضحت أنه وسط حالة الارتباك التي سادت الموقع طلب استعادة أشياء ثمينة مثل مفاتيح السيارات والهواتف

محمولة، وأضافت أن الوضع استدعى التعامل مع كل حالة على حدة. وقالت شركة إيون أيضاً إن القواعد الحالية لا تنص على تدابير محددة لما بعد الإخلاء، وأن القرارات تركت للموظفين الموجودين في الموقع نتيجة لذلك. وقالت إنها تأخذ الأمر على محمل الجد، وتخطط لمراجعة القواعد والسماح للموظفين بحمل الأشياء الثمينة أثناء العمل. وأضافت شركة إيون أن لجنة تحقيق من خبراء خارجيين ستنظر في سبب الانفجار وستدرس التدابير اللازمة لمنع تكراره، كما أعربت الشركة عن اعتذارها العميق عن الحادث مرة أخرى. صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في هجمات ليلية شنتها على جنوبي أوكرانيا، وشنت القوات الروسية غارات على أوكرانيا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة من ليل الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، وقتل 6 أشخاص وأصيب 19 آخرون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وأصيب 1 في هجمات على مستشفى ومبان أخرى في العاصمة كييف. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن صواريخ باليستية كورية شمالية استخدمت في الهجمات على زابوريجيا، واتهم موسكو بالتحضير لتصعيد الموقف. وقال زيلينسكي في خطاب مصور يوم الاثنين إن روسيا تستعد لنشر قوة عسكرية كورية شمالية إضافية، وقد تلقت منها صواريخ باليستية إضافية. وقال الرئيس إنه كلما زادت الضربات الكورية الشمالية في أوكرانيا وأوروبا، وكلما زاد استخدام الصواريخ والجنود الكوريين الشماليين، زاد الخطر على اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ودول أخرى في المنطقة. مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 24
0: ونتعلم كيفية ذكر الأطعمة التي لا نحبها أو لا نأكلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس. اليوم قام أحد نزلاء السكن كايتو الذي يعشق الطهي بإعداد الفطور. يبدو أنها وجبة إفطار يابانية تقليدية.
0: تعالوا إذن نسمع إلى حوار الدرس 24.
2: これ生卵ですか？
3: はい。
2: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆、大好きです。
0: إليكم المعاني.
1: على المائدة وجبة إفطار يابانية مكونة من أرز وحساء الميسو والسمك المشوي وغيرها من الأطباق، وكايتو وتام يقولان كلمة التحية التي تقال قبل تناول الطعام.
5: إتاداكيماس.
0: لنأكل الآن.
1: المضيفة الروبوت هاروسان على مائدة الطعام تقول:
0: الطعام الياباني مفيد للصحة.
1: تام تسأل هاروسان:
2: これ生卵ですか؟
0: هل هذا بيض نيء؟
1: وهاروسان تجيب:
3: هاي.
0: نعم.
1: فتقول تام معتذرة:
2: سميماسن.
0: آسفة.
2: واتاشي ناماتاماغو وا تابيراريماسن.
0: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء.
1: وكايتو يقول:
4: سو.
0: أهو كذلك؟
4: جا ناتو مو دامي.
0: إذن أنت لا تحبين الناتو أيضا؟
1: هذه المرة تجيب تام مسرورة:
2: ناتو دايسكي ديس.
0: ناتو أعشقه. ناتو هو طعام يصنع بتخمير فول الصويا، وغالبا ما ينكه بصلصة الصويا المالحة ويؤكل مع الأرز الأبيض. يتسم بأنه لزج وله رائحة مميزة جدا، قد يجده البعض منفرا،
1: ولكن تام تعشق الناتو، أما أنا فلا أحبه.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: أنا لا أستطيع أن آكل البيض النيء. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأطعمة التي لا تحبونها أو لا تأكلونها. إليكم معاني الكلمات. هو البيض النيء. يعني لا أستطيع أن آكل. أهم نقطة في هذا الدرس هي صيغة عدم القدرة من الفعل، كما أن نقول
6: تابيراريماسن،
0: لا أستطيع أن آكل. الفعل يأكل هو
6: تابيرو،
0: وصيغة المقدرة أي يمكن أن آكل هي
6: تابيراريرو،
0: ونفي
6: تابيراريرو
0: بأسلوب مهذب يكون هكذا
6: تابيراريماسن.
0: ندعوكم لحفظ هذا التعبير كما هو
6: تابيراريماسن،
1: لا أستطيع أن آكل يعني تابيراريماسن.
0: نعم، أذكر الشيء الذي لا تأكلونه وأضيف بعده الحرف المساعد و ثم قولوا
6: تابيراريماسن.
1: استمعوا ورددوا
6: تابيراريماسن. ناما تاماغو وا تابيراريماسن.
0: لنرى مثالا آخر. هذا حديث امرأة عن طعام ياباني لا تستطيع أن تأكله.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
0: إليكم المعاني.
7: دوزو تاكسان تابيتي كوداساي.
1: تفضلي، كلي كثيرا.
6: دوزو
0: يعني تفضل.
6: تاكسان
0: يعني كثير.
6: تابيتي كوداساي
0: يعني كل من فضلك، وهو أسلوب الطلب وعبارة عن صيغة ت من الفعل
6: تابيرو
0: أي يأكل مضافا إليها
6: كوداساي.
2: سميماسن، واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسن.
1: آسفة، أنا لا أستطيع أن أكل السمك النيء.
6: سميماسين
0: معناه هنا آسف.
6: واتاشي
0: يعني أنا.
6: ساشيمي
0: هو الساشيمي أو السمك النيء.
1: استمعوا ورددوا.
6: ساشيمي وا تابيراريماسين. واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسين. سميماسين واتاشي ساشيمي وا تابيراريماسين.
0: تعالوا نذكر شيئاً آخر لا نستطيع أن نأكله. هناك من عنده حساسية ضد القرايدس. كيف نقول إننا لا نستطيع أن نأكله؟ القرايدس هو
6: إبي. إبي.
0: ولا تنسوا أن تقولوا أولاً سميماسين للاعتذار.
2: سميماسين، واتاشي إبي وا تابيراريماسين. سميماسين.
0: مثال آخر، كيف نقول إننا لا نأكل لحم الخنزير؟ لحم الخنزير هو
6: بوتانيك. بوتانيك.
4: سميماسين، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسين. سميماسين، واتاشي بوتانيك وا تابيراريماسين.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير يكون مفيدا أن تحفظوه كما هو، وتعبير اليوم هو
3: إتاداكيماس.
6: إتاداكيماس
0: هي كلمة التحية التي تقال قبل البدء في تناول الطعام، تعبيراً عن الشكر لمن أعده ولحقيقة أن هذه النعمة مسخرة لنا. وهناك من يضم كفيه أمام وجهه وهو يلفظ هذا التعبير. وبعد تناول الطعام نقول
6: ごちそうさまでした.
0: أيضاً تعبيراً عن الشكر. ندعوكم لحفظ العبارتين معاً.
6: いただきます。ごちそうさまでした。
1: والآن استمعوا ورددوا.

0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الإفطار الياباني. ما الذي يخطر على بالك يا رندا عند الحديث عن الإفطار الياباني؟ الوجبة التي وردت في الحوار، الأرز وحساء الميسو وشريحة السمك المشوي. فعلاً الإفطار التقليدي في اليابان هو الأرز الأبيض والناتو ورقائق أعشاب نوري والمشمش الياباني المخلل والبيض إلى جانب السمك المشوي. ورغم أن البيض كان نيئاً في الحوار، فكثيراً ما يقدم البيض مشوياً أيضاً.
7: وماذا عن الطعام الغربي؟
1: هناك من يتناول الإفطار الغربي المكون من الخبز والبيض المشوي والعصير والقهوة.
7: وماذا عن الإفطار في الفنادق؟
1: في ريوكان أو النزل الياباني غالبا ما يكون الإفطار يابانيا تقليديا. أما في الفنادق غربية الطراز فعادة ما يتاح الاختيار بين الإفطار الغربي والياباني، وعادة ما يضم البوفيه المفتوح أطعمة يابانية وغربية معا.
7: ما أحلى البوفيه المفتوح الذي نستطيع أن نختار منه كل ما يحلو لنا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة تصاب تام بوعكة صحية، فكونوا معنا.